0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو متي لسمك يلي ما ساعود
2: عفيني غنى ميولي بفما تشوفي انا تي مي مرسو قولي سي مالوني بانر نقلوني ولوكوت قولي نكونو كلو عفيني مالوني كي اسانات النقبو انا راكو يا سيكسي كونتي موميتر قولي نلو اتونا نو تشوكا سوسرق تسا
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.